0: بس ايدي اذا انت فاهمشي.
1: يو
0: هذا بقول لك يا غالي، لما اكون طالع والسيستم عالي ما بقدر اسمع الا مزاج، اسمع مزاج وقطع حالي شارع خمرة والشمس بتحرق مثل الجمرة. مزاج صح
2: صح صح
0: اوعى تغيرها.
3: استنونا كل 3 و4 من كل أسبوع من 2 ظهرا ل 8 مساء مع بسام عواد على ووترلو اف ام تردد 102.7، صوت العرب الوحيد في كيتشنر ووترلو كامبريدج وغولف. مزاج شو أحلى شو. مزاج شو برعاية مزاج اف ام.

ما حدا برو طبعي بلو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو.

0: مش سامعلي صوت مارو. قولي كده مارو كنت فين؟ احكيلي.
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوقي، وحدي كتكوتي قاعد قدامي لابسه اخضر فستق.

0: مش سامعه لي صوت مارو. قول لي كده يا مارو كنت فين؟ احكي لي.
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من ذوقي، وحده كتكوتك قاعده قدامي لابسه اخضر فستق.

واحنا ما بدنا عرضة ولا بهوى نعرضة بدنا نطبش الجدار ترجع الانتفاضة